0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الساجدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولي تتسوى على قليل مدددتا سنبال ليشاء ربو أول البركة هي
1: Band FM 92.9 wa e adokunle faji iwe onigbongo ni jaro ikeja ni bayi
0: aku ni ni kiki ala kiki ala kiki ala fea ti anlo ti awa lawo ndi ta ti tunlo ni ga gbe asiyamo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكر أن يوم أبا جاكي أيها الشاكي واجسنا كني أزيكا قدي لا رجيم أتني جيم من جفني أقدامي جاكي من أكبرنا أكاب صلوا تونلا نشادون جفني تودنا إلى كجا بكرتي كلام هذا ورالو كي ejebi se wa ni gbogbo ojo ijimo ni alejo ni agbara na ro teni ko won ni mi mu aye to je chiri won abdullah said from his own mu agege o mo ni ni nko ti a fe so ni lori iso mu lori da wo la won mi dada mu usin ta ti igbo ru asi mi la ti igbo sugu mo gba gbe ni wa ile la se ma ma se wa ni ti le ko ko ni mi mu aye chiri won abdullah said from his own mu agege bismillah.

se olorun oba ninu ti olorun oba o ba pa ran lase ba ni o fi bayi ni ko si ko mu si nde awon gba folo oba ta awon wa carry eye oba ni ti pa ti pa toy ni ba se olorun mu gege bi sa ti mu wa ti mo ni ba to lo da ti o wa do mi ya o wa fi awon malaika o fi won je ni o fi o mu mo ni to pe ko ni bi ku mu wa o lo fi so lani ni mo to lo ba fe se ko ni o pe ma ri de fire ko lo se ni be ko ma ri de fire ko lo se ma ri be ama ze ye ye ola wa idh qala a'udhu billahi minash shaitani rajim وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أنه با أقوى ملائكة جو أنوى صفوك مفن في عليفة مسيري عليفة مي أنت بيدي أصفي ونكاب في الليل لا تباك لا يتسال أفورا أنوى مفن في عليفة مسيري تبي مبنتو يباك ونفاتا ni ikini ti mi awon mo lo ni fukol ni iradati yo wo mo lo ti o si mo tele irado olorun oba bi ti fe won lo ko fi wa le lasan ko fa won kan yin le lasan o to awon ojise wa to won mo fisiki to won mo so ko lo so fa bayi le lu so si ni ya pe wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

دلوقتي انت بتعمل لي انت بقى زي ما عايز اقول لك قبل ما انت تقرا بس انت لما موجود في الماضي هنا طبيعه اطعمها من ليك ساعه طعم حتى بس اذا بقى في الماضي العظيم اطعمها اكيد

0: kamar Allah mamman sha ta kadana da wannan wakata tura mangombe wanda riga mu da gaskiya in tamtazu Allah ya sa mu cika da iman sa da min kuwa kamar da aka sani mutuwar girkowa ba mu ci lokacin sa muna da ƙara muka sakon ta azza game da rasul Allah da sabo da ke ibita meta wanda aka sani da garkuwa da fatan Allah ya ji kansa da gafara in tamtazu Allah ya sa mu cika da imanin sa to har yanzu ina ganin bari mu gabatar da wani shiri da muka dauko na karshen mako inda aka daura aure yanzu ga wannan shirin zai so mu saurare a kan mita 92.9 ta hanyar radio mai Sanforan FM jama'a ya aka ji da ruwa
1: والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: عندي كان دار عالم عندنا سكتر كونغر إزالة لجهة ليجاس مالن شعيب أدم دانسا سعد شعيب يا أولي حبيب إبراهيم ومن أولى أولي يا قدان أرانا لهدي بيرغوتم

0: لتكونه وكن يحبن ما كما جعلنا الله فيه تدير جل السلام والمعلم
1: الله

dajwali kiyama olorun ma tu ku bila mi hun pun ni gba lowo won elekeje ibelon ti so ni surah yunus aya 54 olorun so ipi left that bi ti di aye elekejo ibi ti olorun ti so ni surah ar aya 18 ibelon ti so ti ti so olorun to je mo ti di ambe olorun ni لو أن لهما في الأرض جميع ومثله معه لفت دوبه ورانك في ناني صبع لفت دوبه في ليا أنا كيسا سوات صوفات قالوا في صورة أندوى إبراهيم عليه السلام أتي إسماعيل قالوا أني وفديناه بذبح عديد وفي أبوتا وفي أبو وفي روكو كفا أنبي إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم فيا وفديناه فداه كان وفديناه في ركوة وفي عبو وفي ركوة إسماعيل الله كوا في سورة الزمر آية 47 الله صلى الله عليه وسلم لفت دو بي أران كفناني أتوى لبوسي لفت دو بهم يسوي العذاب يوم القيامة إذا القيامة وليرا وفدا يرا فدا ele ko kan la ni suratu muhammad aya kenere itolon so npa ogun olorun fa imma minna ba'du fa imma manna ba'du wa imma fida wa imma fida oje ala male gidi o ko fida wu de on o so yi pe awon ti a ko leru ti a je male enu ko je pe ese manu ni wa lori ko je ko ti si dada kan ni le ti daada e be san daada fun wa wa ma fi da tabi ke ki won san wu ti won fi tun wa le o ta ti tun kan le wa ma fi da ele o ti jila o ni suratul hadid aya 15 re olorun so yi pe fal yawm la yukhad minkum fidya ida ki ama o ni gba nkan kan te fi aye pada o o ni gba lodo je gbongo atawon kefiri ẹyẹ munafiki àtàwọn akẹkẹ òun ní gba ibi àkàkẹ lọwọ yìí o ẹlẹẹkẹtàlá tó jẹ parí òun ní surat ma'arij aya kọkànlá rẹ ọlọrun yìí bá sọrọ ní àwọn yàwádìí lè mú jírí mú tó kí kírínà èyí tí ó máa ń tó ń fẹ ní pé lẹwù yọpùtàdì ní àdáàbì yẹwù máa ń gbé yíba ní yìí kó jẹjẹ pé ọmọ tó ń bí dáadáa lòun ti wá bí àti ọfẹ jẹun o fe ti oma re ra iya pada itori na gbogbo nta so lati akoko e diketala tolorun ti so npa tudia toto nkan to je ma fidawu no quran en ro pa gbo ti man to je ma fidawu okunbe ibe da ti ari gbono fidawu fokun abe ti fidawu ile le se fidawu kuyo to je pe oku wa do nje ta nje gbogbo nkan la bi wo o fi de bi oku ti oku sima ati so bi nde ati npa won ti opile ati npa won la kini dajo sharia npa nto je ma fida akoko mu akoko fe so nkan ta akoko fe no ko le lori komo je gbe lojo waju ngba ti awa ba ti so ti atan na ba di pe won gba ona kan wole si ola iwo to ngbo mi pe bi awo to ni a ni to so yi won si so ma je la ka jo ma nta akoko fe no ko le lori ka wa to mo nta ya pe no si ye la ma pe de tahriru mahalli niza تحرير محل النزاع كاكو من تاكو كافنو كو كودي فاما كوما انو بولون تي كا غبارو ما كدي بي جوما كي تاجي اسيترا اكاني تولون تي اليكا كدي جوما تي باتي لا باراما با با جيلو ايدي تي وان تي سو نيبا بو لاتي سي اوكو وا اتي بو لاتي تون اي اوكو سي اتي لا داو نو ما با اوكو انو بي اتي كا باتي كاما ri hadith kan soso to wa lo to do anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to si fese mule ri hadith ataru kan to wa lo to do awon mele ya ni bi sosa koda ko fe yo kan nu won to fese mule to ja to so yi pe igba te le kan nu won ku won ka quran le ni ku e to le ya ni bi tabaya awon mele ni re ba de le ku ko ka ko le ni ku e ní aláàfin ti gbà òfin ní ibi wọn fẹ́ ní kò ibi àwọn tí wà tí nìka tó bá ṣe nínú ìtòlá.